0: كميس كور كماكي لا تقول كنا كسكي الوكي بانارم تسيب خياني سبا ميني مركز شرينا كم بكتينا كسان شتر سان قما سامبي زارتا سيب خرق تنشيكا كيبوني هيچورو كمات ماي كتين بي قمار تنيتاكي هيچورو 28 de julio حالو كما خرقيو هلا تقول كنا كوالي مناسين چي مام بخمنا كارو عرم تتاب خرق تاو هيچورو خمتانونا كسا بوقت أبخا كيبوني يعني ماي ماي لورو ناكم بي سيناس كون هنستا هن پچانو كما كسارو كسار خلنا قطاس كبچ هلا تقول كنا كو كم پچاسا ماي ماي امتنا كهود خرقيو كما ها بوقت أكي بوني يانسا سين حالو كما تهلا تقول كنا كنا كي چوروخا استا اويلا ما سي تاي بنود خبون ما مرام بيس بوقت إلينا كاسكو بنا كاتسا تاسيب خرقينيان حالو كما تا اسكين همورونا كه كوچي كي قمرت أن يتاكي لات كل يكنا كو كش أنك مخنا نكاها ياتي ونا كمبي وكستو قيتا چيكن جاني بخلاكي كما نكام بي حالو كما تاكي چور ياتي كي باس نتاكي پروبينسي نكاسا تخاكي تنكاس ياتي أني بخاني حالات كل يكاس كو رسponsالي حالو كما نكاس كي باراكي وكتسا پاروان خاما مي مي اميسوراس كما نكاس كي بسام چيك تاب تا تاكا پس قطون كلا تون كما نكا پوخ نربول خيسا اربول حج اوتاساو كما تبوق تسكرا خانيشا وينو كت خنيو سوختتون كما نكس اونچو كلا كينيانو كما تنيو كا باش بام تنكس كما تا توك تيس كلا كين هلات كلا كناك وكما خوالي مناسين چوي مام بي هلات كلا كناك ما يكوتين بحج اروم تاو كتوقت ابخم تاقيني تاكي ساديو ساسكيو چورا بخاتم هلات كلا كا يتوين اكام بي قلان تبخنياني
1: اكا يتاوين اكاما وقتا يتاهي چورو تاكي
0: هيچورو تاكي خماي ماي يتوين اكاو خلات كل اكنا كود خلاك كي بغين جوين اكاسو كما ناكي واكسن وكسن كي كيباتا يتسيس كي ماي ماي يتوين اكاسا يتخط وين اكاسو كام بي ارقتا تاسكراك چين اكسن سوكسن خلات كل اكنا كاكيسا هيچورو ناكاه والي بوني واسا يخيباو خان اكان خاورخ كتاتي وين اكاسا ماركا چرين اكارو خوال بون وكسطو خان اكان خا لاك تابي اسكرا كتان كما ناكا ناكاسو كام خا يتس كراكين يعني وخلات كل اكنا كاو كما استي خلان تاب خانياني ماي ماي يتوين اكاو تخسكراك انبستيغاسيون اسكونا كام بيخم ارقتا تاكي بوني اسكيو ساساو سابخراكي اكاباش وانون يكستوكن كناس كما تشتاينا منيرا وانون يكستوكن هايو كانا كاسكوك امبيت خدا تاكيس كاني وسا ساوسا بخراكيم منيرا وانون يكسن كلي لكاها قول قابت اونا كاخو تيوسي وكام خوكيو سوكنا كو تيكيبان هم $1,000,000 وكما توار سوايا بخراكي وكيسيس بوكستوكن ها ميليتاريس كما لكيو بوليسيا سوكنا كاخ ونجيري سارب خانيابام Ukampiate una campsaranta aquí puniñani Bolivia American Japesca por ciento municipios ukanakaki upokap harakisiu disposiciones kaukiris kamachena caja botaderos con la caja hist antata hañapataki Y acá una campsara aquí puniñan hilat kulakanaka wasura ruma wietisibaira ki ex diputado Freddy Mamani uporukat hawai abjarakiteina akatakis tanta una kautjeja halukat ukampiat hatuna campi arctasam Ya te ven a campi seranta aquí poner aquí ya ni gilat cuya canaca ya te ven a caja utja aquí pone uma imaya hichaman jamar casa taipinsa arzuena cas ministro de defensa jupas guanu ni uxto toquet ja parlar aquí usar aquí uma accidente uca mausiwa kim sa jivatana uxto toquen utjejao